0: خارج من دار بوها وغواها شرب الويسكي الشيرة والفت
1: إديسيون حاكم تقدم شيخة جنية الكبيرة الحقانية بنت سعيدة والكساصبة الشيخ محمد ولد الهواري والشيخ الدرس الوهراني بخاطرك يا بن الأحول وبخاطر حبابك اللي يبغوك.

واجبني لهاي هلا لا قلبي اشعل وما صبت لك حيله منصاب معاك الويله تحضري فيها يا الخليله وتكوني معايا قليله

0: ابوها وغواها اشرب الويسكي شيري والفت.
1: إديسيون حاكم تقدم شيخة جنية الكبيرة الحقانية بنت سعيدة والكساصبة الشيخ محمد ولد الهواري والشيخ الدرس الوهراني. بخاطرك يا بن الأحول وبخاطر حبابك اللي يبغوك.

0: Dommage, je suis analphabète. J'ai vécu dans un milieu de misère, j'étais pas scolarisé. Si j'étais scolarisé, peut-être je serais autre chose.
1: مغبونه نخدم بفرنك عن مرت قبطان سيقه لها ندي لها ولادها للكوليج ندي ولادها تكتب لي ورقه نوصلها من الكوليج
0: جي ترافايي شي ترسل معايا الكلمه اون فام ماري ان كابيتان دو لارمي فرونسيز
1: وين عندها 54
0: جيتي فام ميناج
1: 60 عام كان لا غير تاع الالمان وامريكان كانت الميتر ب 20 دورو
0: هي بلوس دو 60 ان يا في لا غير
1: تعلمت الغنى هنا اليوم خوتها من ديكسات بوركو انا قريتها في راسي وعطاها لي ربي في الليل غبنت بميزيريا خدمت الهم يعلم كنت صغيره نسمع العروسات هاك ونسمع بصح انا نشوف روحي ونشوف راسي روحي كيفاش نتعلم تعلمت روحي انا
0: سيستي دي مارياج مي جي ابري سول
1: بكري ما كانش طاكسيات ما كانش ميكروات
0: ما كانش دي تاكسي يا با ميكرو يا با دي تريسيتي
1: ماري بوزا كانت ماري بوزا